شبرك اما نسي ويامي يابا يم جنين دي ويونياميا وسساني باسبري اهاوني نايا نديا جبنا وفهمنا وغادي تمني اهاو بنا وفهمنا وغادي تمني